يلا ايوه طلع كل ما بعده الرش بجمع المياه عين احلى سليماني وما يوقف اسليماني.